مخبله جيب كيم بدستي دي ايش من اخو خاري غداره وياخ بلي جيب كيم بدستي دي ايش من اخو خاري غداره ويلو

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميري بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكابيني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و موفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

0: دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتن جربو ذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بجوكا سيحاوتا
2: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
1: كارواني ما بابري كتلي شبرا شو طالي سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو هر چو چکر

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

از معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

وزي داخت مسيري بجوا دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریجی

0: سيد الشعبي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجرب وذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليل ونايو بجورة
1: سيها وتدنجيك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکت نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چو

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق إيش وبطفزة
4: لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قد إيش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البرا قردان وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزر تجي فناني كل هذا كواي لبا تاني جي فناني كاصيرة سكات باي تلي بيتي فناني حبرة قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا يسين يا سبي فنا بلا كبر فشياء بنقول اسمي كلا تجي شياء ولا زره هو الكتاب شياء شارة في حماية شو رد تيلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي عمري مسدك سالبا شن تيلس بيرشنا من فايدة هذا سير بكمية شمية حياة دنيا خوش شباب زي وأخذكم قليكم بجنان لا لا شانو تبرجي أزي وأخذك بدوران عاد الدنياي إذا غنيت هل يا مزلي من ذرنات هل تيلي أختي يا ويلتي يا هيلي تيلي ما خاي لا قل له أي أي أي أي أي أي ازی ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب دی حیا دنیا خوش آبه ازی دی در دی دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجون تینی ازی شوشت ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدان برطوان شدید ببیجون تینی تو دینه خوب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجون تینی بره خصم ببیجون تینی بره امدان قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما غشان لكرم ببيجن تيلي بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حسالي دا بزن كادرين بشتا يا خشان

يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات كاكوسي جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب ميل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين ديرسني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلي جياين ديرسني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش